0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم وأمركم بالصلاة والتسليم على نبي الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة مليكنا كبواه دولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang Agung Sultan Ibrahim. وكذلك كبواه دولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Raja Zara Sofia. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعايه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك الدين. يا الله، peliharakanlah seluruh umat Islam di setiap tempat dan zaman. Kurniakanlah pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestin. Permudahkanlah urusan mereka dan selamatkanlah saudara kami dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Musliman, jadikanlah setiap muslihat golongan zalim itu ialah pengakhiran kepada kuasa mereka dan permulaan kepada kehinaan mereka. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ya, demikian tadi saudara khutbah Jumaat dengan tajuknya memaknai Zulhijjah dengan takwa dan ahlak yang telah pun disambung siar menerusi Nasional FM.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Warga Negeri Sembilan dan kawasan sekitar 22 hingga 24 Mei ini, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palung bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti dan tarikan menarik menanti anda. Nikmati combo madani dengan harga berpatutan Pelbagai pilihan food truck dan makanan popular, jualan segar terus kepada pengguna, jualan flori kotor, family fun walk serta persembahan artis jemputan. Luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana program yang meriah di PTKM Palang 456. Catat tarikh anda sekarang, 22 hingga 24 Mei 2026, jualan agro madani mega at PTKM Palang, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Farma.